بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو تشن بنفاسات وجت وكامسو تشن بكالس تنفاس تاساد داتشوال سرقلاو تشغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات وجد وكام سو جن بكالس تنفاس تاساد داتشوال سرقلاو جهلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو تشن بنفاسات فجت وكامسو تشن بكالس تنفاس تاساد داتشوال سرقلاو تشغلو يأسات نبلغان ناتشو